شو ودق وقت شو وجلله وبابا سبلك شو ركض بنجول كي بلاو بروكيو لاستنى القمك شولو تيشتلا بابا تيشتلا داد كرشيك كرشنيك لو وجلله وبلا بابا تيشتلا A pesar de que somos pecadores, yo. A pesar de que el que comanche chelas lo

ست وجهي غرق غلشت وطفيك تاتو انا ما نزل ربا بيني انا ما نزل رسفوس تولا لازم من دا دي بيس الكوب مبلويدو وريسوا بابا غقوا وغطت تلميز este culto radial que el enemigo chica el cobanche papá pero como ante el permitir papito ortola el bendición por el cuidado ya ve por aunque era aquí aunque era aquí aunque era aquí